عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم. ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. Ya Rabbi, evlerinde hasta yatan bütün kardeşlerimize Şafi isminle tecelli et. Şifa en la yugadiru sakama. Öyle bir şifa ver ki hastalıktan eser kalmasın ya Rabbi. Ya Rabbi, sevdiklerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, hastalıktan, afetten uzak eyle. Ya Rabbi, okumuş olan bütün hatimleri, bütün salat ve selamları kabul et. Sen bizden razı ol ya Rabbi. Sen bizden razı ol ya Rabbi. Sen bizden razı ol ya Rabbi. Biz senden razıyız, bizi sorumlu tutma ya Rabbi.